0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: الذي في السماوات
1: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا. المسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. قم بارستوس.

0: Κύριε ελέησον.
1: لأنك سترتنا وعنتنا وبسطنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا لهذه الساعة.
0: اطلبوا لك يا ارحمنا الله اطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب ارحم.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل لمحاتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا عن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا المصالحات والنفعات، وارزقنا إياك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العالم.

0: عبد الكل أكبر ربنا، ولا أنا مخلص نسوع الماسيا نسأت مصلاك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: اطلبوا عن آبائنا وأخواتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن أو بكل موضع، لكي المسيح إلهنا ينم لنا ولهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم،
0: تعدهم بالمراحم والرفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطرز أبطالهم واطرح ناقم وعزيهم والمعذبون، أرواح نسعتكم جميعا، الذين في السجون والمطابق، الذين في النفي أو السد أو المقبوض على بعض أمور، يا رب أعطاكم جميعا وأرحمهم، لأنك أنت الإزحاء المربوط تقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء معين، من ليس معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوضة عليها أعطي رب راحة، أعطي رحمة، أعطي برودة، أعطي نعمة، أعطي معونة، أعطي خلاصا، أعطي غفران خطايا وآثامها، ونحن يا رب أمراض نفوس أشفيك سادنا عافية، أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا سادنا، يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصة،
2: يا رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط بذل كل أبا ربنا ولأنه وخلصنا يسوع المسيح نصت من صلاة يا محب البشر، اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين، يا رب
2: رب ارحم.
0: والذين يدمرون السفر في كل مكان، سهلة ركن مجمعين، كان في البحار نهار بحر الطرق المسلوكة أو السلكين، كل أحد كل موضع ردهم إلى ميناء الهنا، خلاص تفضل يا رب، أصحابهم في القلاع، أصحابهم في المسير، ردهم إلى مساكنهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين، اشترك في العمل مع عبيدة في كل عمل صالح، وأما نحن وهم غربتنا في هذا العمر، احفظ بغير مضر ولا قلق ولا عاصف إلى الإنقاذ.
2: يا رب ارحم. فنسبح مع الملك قائل المجد لله في الأعالي، أرض السلامة والناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب ملك على السماوات، الله الآب ضبط كل، والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح الروح القدس، يا رب الله حمل الله ابن الاب رفع خطيئة العالم ارحمنا، يا رفع خطيئة العالم اقبل سؤالنا ليك ايها الجالس عن يمين ارحمنا، انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس، مجد الله الابين وبارك كل يوم وسبح اسم القدوس الى الابد والى الابد امين، منذ الليل روحي تبكر ليك يا الهي، لان امرك نور العالم كنت اطلب طرقك، انا كسرت المعين باكرا يا رب تسمع صوتي، الغذاء فما تراني، قدوس الله قدوس المقوي قدوس الحي الذي يموت، الزم مع عذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس المقوي قدوس الحي الذي يموت، صل معنا ارحمنا، قدوس الله قدوس المقوي قدوس الحي الذي يموت، الذي قام لنا تسعة سماوات ارحمنا، المجد للاب والابن الروح القدس الان وفي الدهر كل امين، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب كل خطايانا كل اسامنا كل زلتنا، افتقد مرضى شعبك شيء من اجل اسم القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا، يا رب نحفظهم يوم الربيع خطايا، رب ارحمنا الذي بالخطايا اربعين، واقبل طلباتنا اليك لانك مجد التقديس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. نتقدس اسمك، لا ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المسلمين، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام لك نسالك القديسه المثلى مجد العذراء كل حين ولك لا ام المسيح، سجد صلواتنا اليك من الحبيب من خطايانا، السلام الذي لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس، صلى رب عنا اصنع رحمه في اسمنا في النقطتين، ايتها العذراء مريم ولدت الله القديسه الشفيعه لامام الجنس البشري، شعب فيه ما مسح الذي ولدتيه اللي كان عملنا مغفور خذ. تيريني اوتي بارسي نصتي اورئم اليسيني شرب شو شنتي بنجن اكفونان امانوئيل
3: تنتي هو قريب مبيوت بروستاتي ساتنوت مهرم بن شويسس بخريستوس انت بكان انو هانيفو
2: هوسيب شويسخين او هوسن ذيري اوني لا اصم بخريستوس بن نوت جم جم شير خم بفوقاي اس اغا سوسهم مايرومي
3: تنور بما كم بهم نسخن هانيس مين تزوك سوروغيا او بن سوسيرن اغا سوس ما تغرون شاتي سنتي ليا
2: ماي ناني بشوي سنتك هيرين نعمين هنجيج انت ننجاجي مصافيو ام بوسو تشيني وهم طالت شوني شوني
3: Мой беклу ментати румби тентек мет Христос и вшой сниару немни муми немни сити немни карбус.
2: Изму эрохни вьоуи хембек эсмун эбуранион о орбен ани гулем бек чиси хембек эхмут немник агасун.
3: Ни этхег хог нахму эвулне тавшев шемму матасту немни эцун хевулу эвулне тавен куд мамтунну.
2: Оли эмбек гонте эвул har na mene bulha u evon nimni vashanti ni zemon ofrifti enni agason
3: enti ona ften erho echisem ofos agas so he mai ro me nainan kata bihnishte na
2: neyaten so maria ti save on semneti ma smoti eniskin i bi ab nevmati kon
3: shrom psharen kasar se to smot khelben kai o azvirin ani volno karbos te bib nevma
2: baraklitom vi eta vi jem beshir hijen ma onte berdeni skata ti bos noe
3: shrom begarete ma sase shno fena lentin entefno ti se eta shoshani ro
2: ولكن بشرم بشال نويتي اريني بنين عرف عرف تنجي
3: اثيفاي بسوس بمسي والخير بطمس فين عربن كيتي عبر بنجينوس نرمي
2: فايغر مارنتو وفي بلخم بنيتين شرمنس وصنفمين كيلاصن وشي بولينغو امول
3: جيبن شويس بخرسوس مسويون كنخري كيتي نورفين تبك ابن مصو مع بفتيزوك صولوغي انا
2: شيريني اوتي برسن صورا من اليسيني شيرب شوشن تي بنجينوس عليك فونا امانويل
3: تنتي هو اري بمروتي ورصادي سيد الهوت ناري بشوس بخريسوس تفكاني نوبي ناني
2: شبين سواري سمسي وخن ما تشو سيد رخن خطف سنة ترنت صوت وكوستون برسن سيوني بين
3: ماتي هم في طاري ما سبن صوتي رنا غصد غلنا خيسي وهار تفسن انت فيريني
2: سلام لك يا عطار عزراء الملك الحق الخير الحقاني يا سلام الفخر جنسينا والتي لنا عمان وإيل
3: نسأليك اسكورينا يتاشفيع الموت منا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
2: نعظمك يا أم النور الحقيقة مزارة قديس ولك الأهلام كتل المخلص عالم أتخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا منك المسيح فخر رسل لي شهادات أهلي صدقين سبات الكنز غفران خطايا أبشر بالسلس قدوس لو توحد نسجد المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة نعم بلاين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نعم ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل قلة دهور نور من نور ألاحق من لاحق مولود غير مخلوق مساوي الآب فجار الذي به كان كل شيء هذا لازم أجينا أحب بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس مر من عذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاطس في البنط تألم وقبر قام بين الأموات في اليوم السادس كم فكت سعد السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي من جيل لدين الحياة الأموات الذي سمك القضاء نعم نؤمن بروح قدس رب الرحم بسخ من الآب نزل المجد مع الآب والابن ناطق الأنبياء بالكنيسة واحد مقدسة جامعة رسوليه مع ترمع مضية واحدة نفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدرء تنجوش تيفول خايتي انت آناس سي سنتيني رب موت نمبيا انت بيونس ني آمين

تلاميذ قديسين ورثة هرم وكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعينكم لا تبصر ولا أذانكم لا تسمع فلنستيقن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس.

من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، جعل فيهما أقوال آياته وعجائبه كي يحفظوا حقوقه ويطلبوا ناموسه. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وبعد 6 أيام أخذ يسوع وبطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وأصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم، وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وابيضت ثيابه كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهر له يخاطبانه، فأجاب بطرس وقال ليسوع: يا رب، إنه حسن أن لنا أن نكون ها هنا. أتشاء أن نصنع هنا 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا؟ فبينما هو يتكلم إذا سحابة نيرة قد ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه. فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بالرؤية إلى أن يقوم ابن الإنسان

0: إيمان.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد، أعطينا اليوم، واغفرنا ذنوبنا كما نغفر نحن المسالين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. إمبرستوس يسوس بن شوي
2: سكيفا لا سيمون تو كيريو كلينوتي
0: او نوبيون سو كيريي
2: روس خومين سي اومي تافو وامي إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن وحيد وكلمة الله الأب الذي قد تعاقب خطايا من قبل آلام مخلص المحية الذي نفخ فوق تمز القديسين نور ستار مكرمين وقال لهم اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطايا وغفرت من لمسهم سكت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين عملوا الفك والكنيسة المقدسة فكل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وحلوا ربطوا كل الغلظ عبدك الرب يا أبا إخوتي وضعفي هؤلاء المانحين ورسل مرضك المقدس اللهم ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل خطايا كنا أخطأ شيء بعلم أو بغير مجازع قلب أو بالفعل أو بالقول صغر قلب أنت يا سيدي أعرف ضعف البشر كصالح ومحب بشر اللهم انم لنا بغفر خطايانا باركنا طاهرنا حاللنا املأنا من خوفك وقومنا بفضلك الصالح من الدهر امين
0: امين امين امين كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون امين الليلويا كسبت ريكي يوكي اجيوم نعماتي كيني كاي كيستوس يونستو امين تنوشي بولينغو موجيو بن شوي سيسوس بخريس مو بكلوم تتيرون بيه تنتكمات خريستوس ابشت يا رؤون مني مؤمن ميسي تيزني مني كاربو صفي مونو نوينا إليسون كيري إليسون كيري فلوغي صون أمين اسمورو سي ما تنيا كوني أبول قم باسمو
1: بخريستوس بن نوتي
0: أمين أسشو
1: يا ملك السلام أعطنا سلامك قرنا سلامك وقفلنا خطايا لأن لك الملك القوة والمجد بيت أمين وجعلنا مستعقين وكل بشكر يا أبانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح
1: والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وهي تروح قدس تقوم مع جمعكم أمكسوا بسلام سلامكم الله شوي سنة بشوي سنة تسبعت وصلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة ونوى بردوس يحملك الخطان مازمية الثلاثية الأبينا ببركاته إنا أمين

Grazie.

0: زوك صوص وصوص وقدوس قدوس قدوس قسم بالله قدس وحن البشوات من زوت طاهر بركات عين امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء. لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا والكرمة الحقيقية وبالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن كان من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما بدنا امين. نثبت لك المسيح مع بك صالة وروح القدس نكتيت وخلصتنا امين. روح القدس يا رب الذي ارسلته على تمييز القديسين ورسلك المكرم في الساعه الثالثه هذا الزمن الصالح لكن جدوا في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله روح مستقيم جدوا في عشائي لا تطرح من قدام وجهك روح القدس لا تنزع مني
2: سابتريك هيوك عاجي ابنفماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة هذا الزمن الصالح لكن نسألك أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة هذا الزمن الصالح لكن نسألك أن توجدوا في عشنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيم وحي روح نبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادم كل شيء لأنك أنت هو نفوسنا يا من يودي كل إنسان يأتي العالم ارحمنا يا واتلا أنت كرم الحقيقة الحامل وقود الحياة نسألك أيتها المل والنعمة رسم لخلاص نفوسنا مبارك رب إلهنا مبارك رب يوما في يوما هيا طريقنا إلى خلاصنا
2: أيها
3: الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر كل مكان والملك كل كنز الصالحات ومواطي الحياة فلما تفضل وحل فينا وطهرنا كل ذا نسأل الصالح وخلص نفوسنا
2: سابتريك ايوك عاجي ابن فماتي
3: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام فلما أيضا كن معنا ونحن سلام وخلصنا ونجي نفوسنا
2: كنينك عيك سوسيون صغريون آمين
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا أود إلى أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
4: قدوس من الله قدوس من قوي قدوس الحي الذي أنت لازم عزراء ارحمنا قدوس من الله قدوس من قوي قدوس الحي الذي صلب عنا ارحمنا قدوس من

0: قدس متى قدس حل انت الاسقام الاموات صعد السماوات ارحمنا المجد الاب الابن الروح القدس انذر ودرك امين ايها السادس قدس ارحمنا ايها السادس قدس ارحمنا ايها السادس قدس ارحمنا يا رب ان خطايانا كل اسمنا كل زلت تقد مرضى شعبك اشفي من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقد الى بر حفظهم يا رب خطايا رب الحمد الذي بلا خطايا رب عنا قبلت البطن اليك لانك مجهز التقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن المسالين ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين سلام لك نور حقيقي المسيح لا نظرة للسلام بعد نصنع الإطلاق بعد مرة شافين أمام المسيح الذي لتيك لنا على كون خطايانا السلام لك إذا عزر أمرك حق الحقانية سلام فكر جنسينا والتي لنا عمان وإيل نسألك سكرين يتشافع مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: أبصر الجمعة صعد على الجبل وصع وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فدعاه وعلهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان لأن أنهم يتعزوا طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يولع لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح كارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كاينة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعون على تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجد ربكم الذي في السماوات
2: والمجد لله دائما أبدا أمين نسجد لك المسيح مع بك الصلاة وروح القدس نكتيت وخلصتنا أمين يا من في اليوم السادس الساعة السادسة سمرت على الصليب من الخطية تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مص خطايا المسيح لهن وخلصنا أنا صرخت لرب السماء لما استجب صلاة التفت طلبتي التفت لو اسمعني يا شعوبك واعتذر الكلام ما اقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الى هنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيئه بالخشبه واحدا بموتك لذو انسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئه اقتل اوجعنا بالام في الشافيه المحيه والمسامير سمرت بانقذها كل من طياشه الاعمال يهشوه تعلميه لذكر احكامك السميه كرفتان إذ ليس لنا دالة ولا حجة لمعذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي يرضى منك يا أوت العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك مقبولة عند مخلصة أم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي يرضى منك لأن رحم قدر خلاصنا لأنه تألم لكي ينقذنا فلتدركنا رفاته وسكت مسكننا جدا أعنا يا الله مخلص مجلس مكي يا رب ناجين وأخنا الخطايا مجلس ميكا القدوس
3: صنعت خلاص وسترات كل أيها المسيح والأهنام عندما بسط يديك طارتين على عود الصليب لهذا كل الأمة تصرخ قال أنا المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد والصالح طالبين مغفرة خطينا أيها المسيح والأهنام لأنك بمشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت الممتلئ نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنعدنا واستحقنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لأنه قوي
0: نعظمك يا أم النور الحقيقي المجد العذراء قديسة الإله لأن كنت المخلص العالم أتخلص فرسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فقر رسلت يا شهداء تهليل الصديقين سبعتك كان أزغ فران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لو واحد نسجد لنمجدك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة نوم بالآن واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نعم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآية في جوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا الحب بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاط صلبون تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كتب صعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده لجين الأحياء الأموات الذي ليس من قيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس أبن وحيم بسق من الآب ناس قد لهم وجده مع الآب والأب ناطق الأنبياء كنيسة حيلة مقدسة جامعة رسولية نعتر بمعمودية واحدة نفرق وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين
2: نسألك يا رب يا حامل خاتم العالم اسمعنا وارحمنا وارحمنا خاتمنا

0: sol.
1: قدوس قدوس بعد السبع سنوات الحمد لله على أبدادكم تسكوا سكاننا ورحمتك يا رب ليس قطعينا.

0: بفيوتي بشيرين بابنغمو يثوى بنوت انوت فسمارو تنجف نوتفيو ببندو فراتو فسمارو تنجب فمرو جنيسين شير يسوس بخريستوس بين شويس فسمارو تنجب ابنغمو يثوى بنباركليتو
1: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد، آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت.

0: بيه برسخكي استاسيتي
1: إيرني
0: تو
1: باسي
0: بنيغماتيسو
1: مارن شبه موت أن تطفن برفر بسنا ليفو نايت بنوت بيوتن بشارسو بنوتو بن سوتيريسوس بخريستوس جي أبرس كوازيني بونا بربيسيني رونا فاري إيرونا بشوفتيني رو فبتاسو إيرونا فتيتو تمتين

0: فوبوس انت بريرون ان بيت وفاكرون تبن اون خير هرمي بين جبان دوكرا طرف شوز بن نوتي
1: برو سبك ساستي
2: يليسون
0: امني بك شوز بن نوتي بان دوكرا طرف يوتن بن شوز وبن نوتي وبن سوتير اسوز بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

قولك يا ارحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن من شركة أسرار المقدسة السمائية.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل لمحاتنا بكل سلام مع خوف، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر الشعب وعن هذه الميدان وعن هذه الكنيسة.

بيدك يا رب قدام هذا اليوم الشمامسة والكليروس وكل الشعب وضع فيه يكونوا محارين فم ثلث القدوس الآب والابن والروح القدس فم كنيسة الله الواحد وحيد المقدسة الجامعة الرسولية وفاه الاثنى عشر رسول ناظر لإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والباتيارك القديس ويروس ومعنى الدوس كوروس والقديس أتناسوس رسولي والقديس بطرس خاتم شاورس كان القديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس غرغوريوس وفاة 318 مقتنع بنك وال150 بمدينة القسطنطينية وال200 بأفسوس فم رئيس الكهنة البابا الأنبا طبادروس الثاني وفم حقرتي لأنه مبارك مادة اسم قدوس الآب والابن والروح القدس أنا كل أنا

0: البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال بالإيمان من أجل ما سيكون. بارك إسحاق يعقوب وعيسو بالإيمان يعقوب عند موته، بارك كل واحد من ابني يوسف، وسجد على رأس عصاه بالإيمان يوسف عند موته، ذكر خروج بني إسرائيل، ذكر بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالحري أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمانا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت غير المنظور مستواحد المنظور. نعمة الله الآب فتحل على أرواحنا يا أبائنا وأخواتنا آمين.
1: الكسيل يكون فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الثانية، بركته علينا آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء، هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما سيكون فيكم معلمون كذابون. وهؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك والسيد الذي اشتراهم يكحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على الطريق الحق وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس، فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة المعذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، ولكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: بل ابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والخصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم يرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برثباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والخصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوم منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكما مع حبيبينا برناباس وبولس، الذين قد تمموا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرنكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا ألا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذ حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدس. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم السادس من شهر توت المبارك، أحسن الله استقباله وعده علينا ونحن هدوء سلام واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم ربي أبي أخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من السنة في مثل هذا اليوم استشهد النبي العظيم أشعياء ابن أموس أحد الأنبياء الكبار، ومعنى اسمه الرب يخلص، وهو من سلالة ملوك يهوذا. وقد تنبأ هذا النبي في أيام عزية ويوثام وأحاز وحسقية ومنسة ملوك يهوذا، كما أنه عاصر الأنبياء عموس وهوشع وعبيديا وميخا ونحوم. وفي سنة وفاة عزية الملك رأى أشعياء في الهيكل رؤيا وسمع دعوة الله له ليقوم بالعمل النبوي. دعا أشعياء امرأته بالنبية وأعطى ولدي اسمان رمزين، أحدهما شعر يشوب أي البقية ترجع، والثاني مهير شلال حاشبز أي يعجل السلب ويسرع النهب. وأعطى وعدا لأحاز الملك بأن الله سوف ينقذ يهوذا من إسرائيل وأرام. ولم يقبل أحاز كلام أشعياء، أما حسقيا الملك فقد أبدى قبولا لرسالة أشعياء. ولما رضى حسقيا تنبأ أشعياء بشفائه. ولما حاصر سنحريب ملك أشور أورشليم تنبأ أشعياء أثناء الحصار بأن رب لابد أن ينقذ المدينة، وفعلا أرسل رب الملاك قتل من جيش سنحريب 185,000 جندي. وشملت نبوة أشعياء هذا أنه تكلم في النبوات عن ميلاد المسيح المسيح: يعطيكم السيد نفسه آية، وذا العذراء تحبل وتلد ابنه وتدعو اسمه عمانوئيل، يولد لنا ولد نعطى ابن تكون رئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وقد عاش هذا النبي حتى زمن منسى الملك الشرير، حيث يذكر التقرير أنه نشره بمنشار لكثرة التوبيخ له على شره. وكذا أكمل هذا النبي العظيم جهاده ونال يكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا شهد قديسة باشيليا في أيام دقلديانوس، قد كانت هذه القديسة مسيحية، ألقي القبض عليها وفي التاسعة من عمرها وثبتت على شهادتها المسيحية، فقيدوا يديها ورجليها والقوها في النار، ولكن الله خلصها. وإذا عطشت أنبع الله ماء بصلاتها، ثم أودعت حياتها في يد الرب ونالت كل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: أقف بمخافة الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة إنجيل معلمنا القديس متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته
1: على جميعنا.
0: صوت

الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخينا واحدا، وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضافا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون، من يحلف بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان. وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا ونجاسة. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة خارجها يظهر حسنان، وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة رياء وكل إثم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركاء في دم الأنبياء، فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم، أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هانذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون، وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة، لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جميعها تأتي على

المسكونة قاسية كل الشعوب وكل القطعان، بارككم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلامة هذا العمر الأنبياء نعم الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا داخلنا وخارجنا.

لنا كل شيء أعطيتنا اقتن لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروح قدوس ولكن نحن عبيدك موت الخطيئة.

0: حفظنا احفظ لنا سنا كثيرة وازمنا سلاميا مكملا رياسة الكانوت المقدسة التي ائتمنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبة بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية إن مريم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلوات صنعنا عن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا على مقبل ليك على مسبحك المقدس الناطق السماء راح الذخور فساعدهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت أرجلهم سريعا وهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة
1: يا رب ارحم.
0: أيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل مصلاك يا محب البشر اذكر

0: أنت كلنا بغير مانع ولا عائق إن نصنع كمشتق المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم بها لنا رب ولعبيدك الياتين بعد الابد عبدت الاوثان بالكمال اقلام العالم الشيطان وكل قوات الشر يسحقهم تحت اقدامنا سريعا. الشكوك وفعل ابطنهم ولينقذ ابتراك فاسد البدع ده كنيستك المقدسه يا رب مثل كل زمان والان. ازل لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب. اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدت مشورة
1: آمين
0: أخيتوفا.
1: يا رب ارحم.
0: قوم أيها الرب إلى أتفرج جميع أعدائك يا رب من قدام وجهك كل مدوس من قدوس. أما شعبك فليكن بركة ولوك
1: إن صوفيا ثيوبروسكم إن كريليسون كريليسون خن أوم اسمي. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور ملاحق ملاحق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنت ألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات سمق انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نزل الله على الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة وسجع مع رسولية أنا أعترف مع معمودية واحدة في القدس.

بل فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى موهبك يا سيدنا، لأن ما فعلته الحكماء والفهماء هذا أظهرت لنا نحن الأطفال الصغر وما

0: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل لنا نعمة روحك القدوس واجعل

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا قدموا على يدي الرسم كفوا بخوف ولا شر، انظروا.

مستحق ومستوجب، مستحق ومستوجب، مستحق ومستوجب، مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده.

يغفر خطايانا، منقذ حياتنا من الفساد، مكللنا بالمراحم والرافات. أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة. أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ نحوك الأرض.

إله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي يا الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة.

والنقل نقل نحن أيضا مع أولئك، إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسل

0: واحدا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد ولكن نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي

لأن هذا يا رب هو أمر منك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، بين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين.

أريم التي وطنها الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد، والقديس ستيفانوس رئيس الشمامسة والرشادة، وناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ويرس ومعلم دوس قروس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شاورس الكهنة، والقديس يوحنا

بابابلين بشوم تتوب أبا مكارم نشير تير ونستبر فوروس نبن يوتا أبا يؤنس بغمس بيوتا أبا بشو بثمي برومن تلوس بي من ريت نبن سوتير أغاثوس نبن يوتا أبا بابل برفتو ميزيك هلبف ماثيز نشو سنيوتت أو وابن روميوس ماكسيموس اندماتيوب سيت مارتيروس نخلو انتشيت

0: فليكن من أسماء أبانا القديسين البطرك الذين ركضوا والرب يحنفهم أجمعين ويغفر لنا
1: هؤلاء
0: خطايانا.
1: هم الوحيد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين ركضوا تنعوا في الايمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين كيرلوس رزق وعزيز حنا فهيمة كيرلس وسهام سلامة. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب من حزن والكاب والتنود في نوره.

ثابت الكل بربنا ولن مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين الأفوه ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسألك أن نكون مستحقين لشركة وطن

الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل

0: القدوس الذي في السماوات، ونقول آبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: الصور.
1: الشاف الحسنى حسين الأرواح أنت أبوك زهر الزهراء مربطة أرضك من أجلك يا فتي تعطي حليما فنور عفوك وزهر الحجر محمد. أنت إله رؤوف ورحوم أنت أعطي منك في رحمه وبارك نختار بجليل كل أبو زعمان بعض هاي نحن شعب كل عنا في الحياة في بحر مكتاب يا رب قوة اكتب اسماء ناقص وزيوتين اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة اذكر يا رب بطرك من بعض الأنباد ودود اذكر يا رب اجتماعاتنا بركها
2: خلصت حقنا مع روحك ننصت بخوف الله
0: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
1: القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
0: واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين.

0: أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف على النفس الآخرة أن هذا هو الجسد المحيي لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وتقديس الطائرة مريم وجعل واحد من الوقت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسنة أمام بيلاطس بونت وأسلم عن خشوص المقدسة برد وحده عنا كلنا بالحقيقة أمنه لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عنا خلاص من الخطايا حياتنا أبدية لمن يتناول منه من منه من هذا بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام وحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد أليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة السماء.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب. اشرب

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.